0: هاشم اثنين، هاشم خمسة، هاشم خمسة اجيب.
1: تمام أرسل.
2: يا شباب يا شباب، ايش صار معاكم؟ ايش صار معاكم؟
3: بعد جمع ابو هين 20 متر. يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم. ضروري ثلاثة. قال لي بعد الجامع ب 50 متر. ابو هين. جامع ابو هين.
4: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب. انا بقول لك ابو هين صعب. اي رضوان هان. تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول. اما ابو هين صعب.
3: اطلع اسعى شغل سيارة.

0: نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح
1: نروح نروح
0: نروح
2: هذول مركز الرماية مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن يا فتحي بالحضن بالحضن يا فتحي. بالحضن يا فتحي.
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله. الله يسلمك، كيف حالك؟
3: أمورك تمام إن شاء الله؟
2: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منذر؟
4: أبويا جاهزين.
2: السلام عليكم. وين سمكة؟
5: كيف أخبارك؟
2: سلامات، كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر. الله اكبر. عاد العيزة ابو احمد،
6: ايش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
2: ايش اخبارك؟
6: الله يكرمك ويديك الصحه.
2: كيف امورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا، احنا بخير. هيو ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا واحنا بخير. انا عطام سلام. وين ابو المنذر؟ والله ده الحمد لله. سلامة توفيق.
7: قول ليش سلامتك؟
2: ألف سلام عليك.
7: قول ليش سلامتك؟
2: طب بس الناس توفيق.
7: قول ليش سلامتك؟
2: خبط حدا ولا على الفاضي؟
7: آه دبع دبع.
2: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
8: هي قصة صارت بدها نستشيرك فيها.
2: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
8: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
2: اللي عند الشاطئ؟
8: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجول.
2: آه اللي عند المحطة.
8: بوجه البحر. كل القذايف تجي فيها
2: اللي عند المحطة؟
8: اه وانت رحمة البحر يا زلمة.
2: اه الخشم. اه
8: ليت بقول لك الشاب اخته موجودة باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقول لها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا بقول القواقم يمكن يتصور
2: خطر. اه خطر
8: نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب.
2: احنا جاهزين.

0: زين بدك نطلع نطلع
1: يلا ما بتوقع موكب
0: يلا
2: يلا يلا جهز حالك
3: 3 على 7
4: يا فندم
5: شباب هي طو حذر اشتغلوا بحذر
4: حذر جدا
5: اي حاجه بتخب تشكل خطر على
4: هلا اسحب
5: الطواقم تسحب
4: للطواقم اسحب مباشره تقلقش

0: مش كلكم
1: تعالوا
0: يا
1: فاهد
0: ارجع بتشجع بس
2: سطين حد سمعني اطلع بس
3: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
4: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
5: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
3: ورا الجامع
5: ورا الجامع
3: طب وصلكم غدنا
5: في بنادمين تحت
3: ورا الجامع
5: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
3: طب يعني كنت انا غاد
5: هذا الكلام قبل ساعة
4: وصلنا الشط
6: احنا نلعب وندور على
4: جامع والله وصلنا الشط
7: جينا احنا ممنوع نجي على لكن احنا بنسيبش
4: حد وصلنا الشط والله
7: وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
4: بيجي في
7: الدكتور اللي عليه من
4: باب الله هذا عملنا العلاج
7: احنا خشينا دخلنا بربع
8: في روح طيبه لو قلنا نموت بدنا نطلعها ما دامها شهيده
4: خشينا لها خمس انفار وما
3: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
9: جاي شارع الأبراج محمد
3: والله تعال على الشارع هو شوف تعال شوف
9: سلام
3: يا الله ماشي
9: جيد يا أربعة أطفال توجه من الشارع أبراج برشلونة
3: وين يا أبا
9: قبل الإسعافات الشارع اليمين
3: أمون أيوش
10: I don't know.

0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
2: الحمد لله.
1: أنا اليابا. أنا حبيبي. أنا اليابا.
2: حاضر. يابا هاتشي.
1: الله يرضى عليك. كيف حالك عيني؟
3: هذا بسرعة.
1: الله يرضى عليك. ما
2: شكل
1: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني حتى بوسه. الله
3: يا
1: وين يا ابو؟ كيف حالك؟ ما والله كيف حالك؟
3: خذها. كيف صحتك؟
1: السلام عليكم.
3: بالك على حالك؟
1: الله يرضى عليك. خذ عادي.
3: اسكت
1: هاي اثنين شيكي. هاي اثنين شيكي.
2: خبيه يا ابو برقطك.
1: وين محمد؟ محمد بديلها يا بديلها يا بديلها يا خذ خذ محمد يابا وزع مع اخوتك ها وزع البالين يلا بابا
2: يلا
1: السلام عليكم السلام عليكم روح يا خوم يلا يابا الحمد لله على كل حال ربنا يحفظهم يا رب.

0: la colonna. لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمي ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: تفضل اما الوصول في شارع العسكر الشاطئ الشمال الاخر واللي بيجيب لك البيت الجيران بيقول لهم الجيران بير عندنا في ثلاج ثم في خطر فليس امن طرفات انا اود النقطه صفر
2: هيضربوا في المسار قدر بقى
0: اطلع في اسعاف دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في اصابات شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاصابات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
2: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح لي افتح
3: افتح ابدا بغنيمه
2: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعالى تعالى هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
4: ايش علي علي اطلع
2: السياره ايش اطلع
4: اطلع السياره
2: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
4: علي اطلع السياره
2: اطلع انت بخير يا عمو عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها افردها على الطبلوب تلف تحت الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: عمي بالراحة بالراحة
1: بروح عشان متعلق معكم ورا مؤمن من مصر. براحتك براحتك انت عادي عبد
0: الله. ايش مسبوك معاك؟ انا زعل قدس، انا زعل قدس.
1: لا لا لا لا، في اطلع على الشفا، على الشفا، على الشفا، على الشفا، على الشفا، على الشفا. اسمع، هات اشي، هات جمد له هذا، بينزل دم من ايده كثير. اه في وريد، هات الاشي جمد بيه بسرعه، هات اشي جمد فيه بسرعه، امسك ايده بتنزل كثير. ارفع، ايوه ارفع ارفع، شد شد شد شد شد، اضغط على هادي، اضغط على هادي، شايف هادي؟

0: انا رجلي بتوجعني ما عاد شيء.
1: ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هاي شيلها خلي براحتك براحتك. ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه. انسى انسى انسى انسى انسى انسى. بالراحة هذه ايده من هنا
2: يعني ماشي ماشي ماشي ماشي.
1: دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير. طلعي هذه هذه هاي هاي هذه كتنزل دم كتير، والفخد عنده من تحت كله رايح، الخلفية عنده راح. دكتورة
3: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين، حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان. عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى، بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم. مين اللي بده الاسعاف؟
1: اطمن على اهلك في المنطقه نفسها، اهلك في المنطقه اطمن عليهم.
4: الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي.
5: هذا بطل مفتوح من الصابر يعني سوري ترونيه.
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عارفها وين؟ عارفها وين؟

0: push it.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا عم
3: الله
4: في لسه ولد قدامه في ولد قدامه
5: مية امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اقص فيها امسك هاي خشبة اقص فيها يا معلم هاي خشبة اقرص فيها
6: عندك نهارة مطرح حال مطرح أيوة في الخشبة هذا اقرص وتطلع الحال
7: يلا
6: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد
8: يلا
9: واحد يلا واحد يلا
10: واحد يلا واحد يلا واحد
11: يلا واحد يلا واحد
12: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا
13: واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد
14: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هكا بطلعوا ولا حاجه ولا حاجه ان شاء الله طلعت ابنك فيني بس خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
1: يلا يا مؤمن يلا يلا خلص
15: طب ايش
1: الصبا ولا ايش هذا
16: عارف انا مش هدي لا بسيطه
17: يلا بسرعة يا شباب
1: يلا يلا
17: فيش وسع معايا فيش وسع معايا
18: سبقونا على الشفا
19: خليها معايا
18: سبقونا على الشفا معايا صباح الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقنا على الشفا انت طيبين طيبين
20: عاش يا زلمه
21: شادي بنتك تطلع معها في الاسعاف
22: بقول لك ما تطلعش
23: ما تطلعش بقول
24: لك وين تروح بنته
21: صح يا عم تطلع معايا يا عم
25: يا مؤمن يا ابن الروحه
17: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
25: طيب يا عصام يلا يا عصام